إذا شغلت ينقا ترك راديو مجرنيافو داشا ميت من تنف مجريدو سرند تسان هارو موراتو تسان هارو مورا هرمينتسيك هلاتنك في جاتيرت لكو سلاب خونب مجريدو سرند تسان هارو مورا كور وارو منوكت كسرم مكتستلو في جانوكت مرادينوكو تيارتين بسانتالاشرا